وانا مونا في بيضه انت جربة يتم تم نعمني انا نانو با انت جربة يتم تم نعمني انا نانو ومني اكيرا لانيني ويا ميدي قرويبه.